هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: والساعة فيها الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الحين المحلي. أيها المستمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم. فيتلو علينا الشيخ أبو عينان شايعشة ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من لا اجتماعنا يشرح لبعض الآيات من القرآن الكريم والآن نقدم لكم التعليق. التعليق وموضوع إطار عمل شامل للشراكة بين الهند وكوريا الجنوبية في بناء السفن الشحن والخدمات اللوجستية البحرية. تتمتع كل من الهند وجمهورية كوريا أي كوريا الجنوبية بتقاليد بحرية عريقة تتشاركان مصالح مشتركة واسعة ونقاط قوة متكاملة في مجال الصناعات البحرية. مع النمو الاقتصادي السريع للهند وتوجهها نحو العولمة يعد القطاع البحري بالغ الأهمية لأمن الهند وازدهارها. خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميو اتفق الجانبان على أن طموحات الهند البحرية في إطار رؤية أمريكال عام 2047 البحرية قد أتاحت فرصا كبيرة للتعاون طويل الأمد مع جمهورية كوريا الدولة الصديقة التي تتمتع بقدرات رائدة في بناء السفن والقطاع البحري. ويمكن التعاون في مجالات بناء السفن تطوير المواني والخدمات اللوجستية البحرية أن يوجه الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الهند وجمهورية كوريا نحو تحقيق قواعد عملية وقيمة اقتصادية لكلا البلدين مع تعزيز التفاهم والشراكة بين شعبيهما. وقدم الجانب الهندي إحاطة للجانب الكوري الجنوبي حول فرص إنشاء مجموعات بناء سفن جديدة واسعة النطاق في البلاد والحوافز المتاحة في إطار برنامج تطوير بناء السفن التابع للحكومة الهندية بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها حكومات الولايات المعنية والمؤسسات المالية الهندية في هذا الصدد. ودعا الجانب الهندي كبار بناة السفن من جمهورية كوريا ليكونوا ركائز فنية واستراتيجية لهذه المجموعات من خلال مشاركة الفعالة في التصميم، هندسة الإنتاج، التصنيع المتقدم، أطر الجودة، السلامة والتشغيل. وأعرب الجانب الكوري الجنوبي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون من خلال مشاركة قطاع الأعمال. أشاد الجانبان بالتعاون القائم بين الصناعات الكورية والهندية مثل توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بين شركة بناء السفن الكورية HD كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية المحدودة والجهة المطورة والميسرة للتجمع الصناعي وصندوق التنمية البحرية الممول، وذلك لتطوير التمويل تنفيذ وتشغيل حوض بناء سفن جديد زخم في جنوب الهند. وأعرب عن أملهما في بدء تنفيذ المشروع في أقرب وقت. أعلنت الهند خلال أسبوع الهند البحري عام 2025 عن خطة لاقتناء أكثر من 400 سفينة من قبل الهيئات الحكومية في الهند وحدها خلال الفترة القادمة بقيمة إجمالية تبلغ 2,200,000 كرور روبية أي حوالي 25 مليار دولار أمريكي. وإذ أشار الجانبان إلى الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الهندية للصناعات المحلية والذي يركز على الإنتاج، فقد أيد تعاون الصناعات ذات الصلة من الهند وكوريا الجنوبية لإنشاء آلية تعاون فعالة لتوجيه هذا الطلب نحو شراكات ثنائية بما يعزز صناعة بناء السفن المستدامة والمرنة. تقديرا للدعم المالي الذي قدمته حكومة الهند لأحواز بناء السفن التي تجري توسعات في مشاريعها القائمة، أيد الجانبان التعاون بين الشركات الهندية

الكوري الجنوبية لتحديث أحواز بناء السفن الهندية، بما في ذلك إنشاء منشأة لتصنيع الكتل في جنوب الهند لدعم حوض جاف جديد لبناء سفن كبيرة ومتخصصة. وتعتقد نيودلهي وسيول أن الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه حكومة الهند لبناء السفن الهندية سيولد طلبا إضافيا على المكونات المستخدمة في بناء السفن والصناعات المساعدة، مما يوفر لمصنعي مكونات بناء السفن الكوريين المتخصصين سوقا جاذبة لتوسيع أعمالهم من خلال إنتاج محلي. ولتحقيق هذه الغاية رحب الجانبان بافتتاح فرع لجمعية المعدات البحرية الكورية في مومباي واهتمام المعهد الكوري لأبحاث المعدات البحرية بالتعاون في هذا المجال، كما اتفق على تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات ذات الصلة في كلا البلدين لدعم نمو منظومة بناء السفن الهندية. اتفق الجانبان على التعاون في مجال التدريب المهني في قطاع بناء السفن في الهند من خلال مشروع تنفذه الوكالة الكورية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة المباني الشحن والممرات المائية الهندية، وأشار إلى أن هذا المشروع سيسهم في بناء القدرات اللازمة لتحقيق أهداف الهند في مجال بناء السفن من خلال التعاون التنموي والشراكة بين القطاعين العام والخاص بين البلدين. كما شجع الجانب الهندي مالك السفن الكوريين على استخدام نظام GIFT IFSCA وإي سمدرة الهنديين لتسجيل السفن في الهند للاستفادة من هياكل الملكية الميسرة والحوافز المالية المتاحة. رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة المواني الشحن والممرات المائية في الهند ووزارة المحيطات ومصايد الأسماك في جمهورية كوريا، وذلك بهدف التعاون في مجال تطوير المواني، وهو ما ينطوي على العمل المشترك في تطوير البنية التحتية، تبادل المعارف وغير ذلك من المجالات. ويفتح هذا الاتفاق آفاقا أمام مطور الموانئ ومشغل المحطات الكوريين للمشاركة في خطة الهند الطموحة لمشاريع الميكنة القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تقدر قيمتها بنحو 13.3 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس المقبلة. وتشمل هذه المشاريع من بين غيرها ميناء فادفان للحاويات في ولاية مهاراشتر الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 23 مليون حاوية مكافئة، ومحطة باهودة متعددة الأغراض في ولاية أوديشا بطاقة 150 مليون طن سنويا، والمحطة الحديثة في ميناء دينديال في ولاية غوجرات بطاقة 135 مليون طن سنويا. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى التعليق، وحان الموعد لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية يقرأها على حضراتكم عزر إقبال. أولا إليكم مقدمات هذه النشرة. رئيس الوزراء نارين المودي يحث المواطنين على الامتناع عن شراء الذهب لمدة عام، تقليل استهلاك الوقود والحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية في ظل الأزمة التي تشهدها منطقة غرب آسيا. رئيس الوزراء مودي يشارك اليوم في فعاليات سومناث أمريت بار في ولاية غجرات، سيفتتح نزل سردار دهام في مدينة فادودارا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الرد

الإيراني على مقترح السلام الأمريكي واصفا إياه بأنه غير مقبول إطلاقا. روسيا تؤكد عدم وجود نية لخوض حرب مع حلف الناتو أو ألمانيا، تحذر من أن إنشاء درع نووي مشترك في أوروبا قد يخل بالتوازن الاستراتيجي للقارة. والنبأ الأخير من الرياضة في كرة القدم، المنتخب الهندي يواجه اليوم المنتخب الصيني المضيف في مباراة حاسمة ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا للسيدات تحت 17 عام في مدينة سوتشو. سيداتي وسادتي، هذه مقدمات النشرة. أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل. ورئيس الوزراء استهلاك الوقود. حث رئيس الوزراء نريمودي المواطنين على الامتناع عن شراء الذهب لمدة عام، تقليل استهلاك الوقود والحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية في ظل الأزمة التي تشهدها منطقة غرب آسيا. في كلمة ألقاها خلال فعالية أقيمت في حيدرباد، دعا السيد مودي إلى إحياء ممارسات العمل من المنزل. تأتي هذه التصريحات على خلفية الارتفاع القياسي لأسعار الوقود في العديد من دول العالم. يأتي نداء رئيس الوزراء في وقت شهدت فيه الأسعار العالمية للنفط الخام قفزة هائلة، حيث ارتفعت من نحو 70 دولارا للبرميل بسبب تصاعد التوترات في غرب آسيا والاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز. كما ناشد رئيس الوزراء المواطنين إعادة النظر في نفقاتهم الكمالية أي غير الضرورية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ضغوطا اقتصادية ناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية. كذلك طلب رئيس الوزراء مودي من المواطنين تقليل استهلاك زيوت الطعام، وحث المزارعين على الحد من اعتمادهم على الأسمدة الكيماوية المستوردة من الخارج. من دليل نواصل التقديم مع قراءة الأنباء على حضراتكم. زيارة رئيس الوزراء إلى سومناث. سيشارك رئيس الوزراء نريمودي اليوم في فعالية سومناث أمريت بارف لعام 2026 التي تأتي احتفالا بمرور 75 عاما على إعادة بناء أول جيوتيرلينغا أي رمز مقدس هو معبد سومناث مهاديف. وسيقوم السيد مودي بأداء الصلاة لرب سومناث وإقامة طقوس كومبها أبيشيك ليلقي كلمة لاحقا أمام حشد جماهيري. كما تم تنظيم موكب احتفالي بهذه المناسبة. سيحضر الفعالية أيضا كبير وزراء الولاية بوبندرا باتيل، نائب كبير وزراء الولاية هاش سانغافي، وفي وقت لاحق من اليوم سيتوجه رئيس الوزراء إلى مدينة فادودارا حيث سيفتتح نزل سارتام في حوالي الساعة 6 مساء. يشمل هذا المشروع مرافق سكنية تتسع لألف طالب وألف طالبة إلى جانب مرافق خدمية مثل قاعة الطعام المركزية، مكتبة وقاعة للمحاضرات. كما سيتفقد السيد مودي مختلف المرافق داخل مجمع ساردار دهام
بما في ذلك منطقة الاستقبال، المرافق الخدمية العامة، منطقة تناول الطعام، المكتبة الإلكترونية. وسيلقي رئيس الوزراء كلمة أمام الحضور. الصراع الأمريكي الإيراني. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث مقترح للسلام قدمته إيران بأنه غير مقبول إطلاقا، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المستمر منذ أشهر في غرب آسيا. كتب الرئيس ترامب عبر منصة تروث سوشيال أنه قد اطلع على الرد الإيراني الذي تسلمه مما أسماه ممثليها المزعومين، وأبدى عدم رضاه عنه واصفا إياه بأنه غير مقبول إطلاقا. وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت إيران أنها قد أرسلت ردها على أحدث مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الصراع في غرب آسيا. وقد نقل هذا الرد عبر باكستان التي تطلع بالدور البسيط بين طهران وواشنطن. ذكرت وكالة أنباء إسنا الإيرانية أن رد طهران يركز على إنهاء الصراع وضمان الأمن البحري في مضيق هرمز الذي يعد ممرا عالميا حيويا لشحن النفط. ومن جانب صرح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأنه لا ينبغي النظر إلى الحوار مع الغرب على أنه استسلام أو تراجع في غزونا. ذلك أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثة هاتفية مع الرئيس ترامب ليلة أمس، وذلك عقب تقديم إيران لردها على أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار. وفقا لمسؤولين إسرائيليين، ناقش الزعيمان المفاوضات الجارية والشواغل المتعلقة بالأمن الإقليمي. كما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن رئيس ترامب قد وافق على ضرورة إزالة المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي لا يزال يمثل قضية محورية في المفاوضات. روسيا وحلف الناتو. صرح مبعوث روسي بأن بلاده لا ترغب في الدخول في حرب مع حلف الشمال الأطلسي أو مع ألمانيا. ومع ذلك حذر السفير الروسي لدى ألمانيا سيرجي نيتشايف من أن المناقشات الدائرة حول إنشاء درع نووي مشترك في أوروبا قد تؤدي إلى تغيير توازن المشهد الاستراتيجي. في كلمة ألقاها خلال حلقة نقاشية في برلين، صرح نيتشايف بأن أي توسع للتهديدات النووية في أوروبا سيجبر روسيا على إعادة النظر في عقيدتها النووية، وحذر من أن موسكو لن تكون قادرة على ضمان ضبط النفس إذا ما واجهت ما أسماه تهديدات عسكرية. في غزو ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية في أوكرانيا تقاتل قوة معتدية مدعومة من كتلة حلف الشمال الأطلسي بأكملها. وأضاف متحدثا خلال موكب يوم النصر بالساحة الحمراء في موسكو، ومع ذلك يواصل أبطالنا التقدم إلى الأمام. في عالم كرة القدم، مني المنتخب الهندي بهزيمة ب3 أهداف مقابل 0 أمام أوزبكستان في مباراته الثانية ضمن المجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا تحت 17 عاما التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مدينة جدة يوم أمس. بهذه النتيجة تبددت
آمال الهند.

التأهل لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد حسمت الأهداف التي سجلها كل من لازيز عبد الرحيم في الدقيقة 32 وخروبيك رافشان بيكوف في الدقيقة 78 بالإضافة إلى هدف عكسي سجله لاعب الوسط الهندي وان خيم ديني سينغ بالخطأ في مرماه في الدقيقة 60. الفوز لصالح المنتخب الأوزبكي. وأخيرا نقدم لكم مقدمة هذه النشرة. رئيس الوزراء المودي يحث المواطنين على الامتناع عن شراء الذهب لمدة عام، تقليل استهلاك الوقود والحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية في ظل الأزمة التي تشهدها منطقة غرب آسيا. رئيس الوزراء المودي يشارك اليوم في فعاليات سومناس أمرت بار في ولاية غوجرات، سيفتتح نزول سردار دام في مدينة فادودارا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الرد الإيراني على مقترح السلام الأمريكي، واصفا إياه بأنه غير مقبول إطلاقا. روسيا تؤكد عدم وجود النية لخوض حرب مع حلف الناتو، أو ألمانيا تحذر من أن إنشاء درع نووي مشترك في أوروبا قد يخل بالتوازن الاستراتيجي للقارة. في كرة القدم، المنتخب الهندي يواجه اليوم المنتخب الصيني المضيف في مباراة حاسمة ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا للسيدات تحت 17 عام في مدينة سوتشو. وبهذا تنتهي نشرة الأنباء الصباحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم مقطعة من الأغاني الهندية الرائعة.

هنا دلهي. استمعتم أيها السادة إلى برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني، وحان الوقت لنقدم لكم موجز الأنباء من النشرة الصباحية.

رئيس الوزراء المودي يحث المواطنين على الامتناع عن شراء الذهب لمدة عام، تقليل استهلاك الوقود والحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية في ظل الأزمة التي تشهدها منطقة غرب آسيا. رئيس الوزراء مودي يشارك اليوم في فعاليات سومناث أمريت بارف في ولاية غجرات، سيفتتح نزل سردار دهام في مدينة فادودارا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الرد الإيراني على مقترح السلام الأمريكي، واصفا إياه بأنه غير مقبول إطلاقا. روسيا تؤكد عدم وجود نية لخوض حرب مع حلف الناتو، أو ألمانيا تحذر من أن إنشاء درع نووي مشترك في أوروبا قد يخل بالتوازن الاستراتيجي للقارة. وفي كرة القدم، المنتخب الهندي يواجه اليوم المنتخب الصيني المضيف في مباراة حاسمة ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا للسيدات تحت 17 عاما في مدينة سوتشو.

هنا دلهي. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة ملحن الخارجية موجزا لأهم الأخبار، وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربية لهذا الصباح، على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الحين المحلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلي، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: سيدي وسادتي من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، نحييكم سيدي وسادتي أينما كنتم ونقدم لكم برنامجنا المسائية. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمد أينين ما يتيسر له من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم تفاصيل برنامجنا المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقية الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، وبعد ذلك نقدم لكم الغزل ثم التعليق وقطعة من الحمد والمدح، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة، فضلا عن استعراض الصحافة الهندية والأغاني من الأفلام القديمة والموسيقي والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برنامجنا المسائي في تمام الساعة 1 صباحا، سنقدم لكم موجز لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برنامجنا ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

عزيزي متابعينا الكرام، قد حان موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية. وقبل أن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل، إليكم أبرز العناوين من النشرة المسائية. صرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأن احتفالات أمريت ماهوتسف في معبد سومنات ستلهم رؤية البلاد للألفية القادمة. وقد أدى رئيس الوزراء طقوس مهابوجا بمناسبة إتمام 75 عاما على ترميم المعبد. وفي تقرير صادر عن قسم الأبحاث في بنك الدولة الهندي ذكر أن الاقتصاد الهندي لا يزال يتمتع بالمرونة في مواجهة التحديات العالمية. وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو 6.6% خلال السنة المالية الحالية. صوت مجلس النواب الفلبيني لصالح عزل نائبة الرئيس سارة دوتيرتي، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة استخدام الأموال العامة وتوجيه تهديدات ضد الرئيس. مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان. وفي رياضة الكريكيت، حافظت الهند على صدارة تصنيف المجلس الدولي للكريكيت لمباريات اليوم الواحد لفئة الرجال. متابعينا الكرام، قدمنا لكم أبرز العناوين من النشرة السبعة المسائية، ولا نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. أدى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الصلوات ومراسم البوجا في معبد سومناث بولاية غجرات، وذلك خلال احتفالات سومناث أمروت بارب. وتأتي هذه البوجا الكبرى إحياء لذكرى 75 لافتتاح المعبد بعد ترميمه. وقد تلا هذه المراسم الكبرى طقس كومبها أبي الشيك ومراسم رفع العلم. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، صرح رئيس الوزراء بأن معبد سومناث يقف شامخا كمنارة للإيمان الراسخ والروحانية ورمزا مقدسا للروح الخالدة للبلاد. وأضاف قائلا إن سومناث أمروت بارب ليس مجرد مهرجان للاحتفال بالماضي، بل سيكون مصدر إلهام للبلاد على مدار 1000 عام القادمة. بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا، صرح رئيس الوزراء بأن هذا اليوم شهد إجراء أول 3 اختبارات نووية، حيث استعرض علماء البلاد قدرات الهندي أمام العالم أجمع. وفي وقت سابق من صباح اليوم، وصل رئيس الوزراء مودي إلى ترابهاس باتن، حيث قاد موكبا جماهيريا امتد لمسافة 1 كيلومتر وصولا إلى دوار حميرج جوهيل. وقد رافقه خلال هذا الموكب كل من رئيس الوزراء بوبيندر باتيل ونائب رئيس وزراء الولاية حاج سانغافي. كما قام رئيس الوزراء بتقديم إكليل من الزهور تحية لسردار بلبهاي باتيل عند تمثاله. تحتفل الهند اليوم باليوم الوطني للتكنولوجيا، ففي مثل هذا اليوم من عام 1998 أجرت الهند بنجاح تجاربها النووية في منطقة بوخران بولاية راجستان. ويعد هذا اليوم احتفاء بالإنجازات العلمية للبلاد والتقدم التكنولوجي الذي أحرزته ومنظومتها المتنامية للابتكار. وبهذه المناسبة، قدم كل من نائب الرئيس سي بي رادكريشنان والرئيس الوزراء ناريندرا مودي تهانيهما إلى العلماء والمهندسين والمبتكرين والباحثين في البلاد. صوت مجلس النواب الفلبيني لصالح عزل نائبة الرئيس سارة دوتيرتي على خلفية مزاعم تتعلق بامتلاك ثروة غير مبررة وإساءة استخدام الأموال العامة وتهديد الرئيس فرديناند ماركس الابن بالاغتيال. وفي عملية تصويت التي أجريت اليوم، أيد 255 مشرعا قرار العزل بينما أعرضه 26 نائبا، وامتنع 9 أعضاء عن التصويت.
وقد أحال المجلس الذي يهيمن عليه حلفاء الرئيس ماركوس الشكاف العزل إلى مجلس الشيوخ الذي سيناقض الآن بصفته هيئة قضائية لإجراء المحاكمة. ومن جانبها نفت السيدة دوتيرتي ابنة الرئيس الفلبيني السابق روديغو دوتيرتي ارتكاب أي مخالفات، إلا أنها لم ترد بالتفصيل عن المزاعم الموجهة إليها. ويذكر أنها كانت قد واجهت أيضا محاولات للعزل في مجلس النواب خلال العام الماضي، غير أنها أفلتت من المحاكمة بعد أن قضت المحكمة العليا برد القضية استنادا إلى أسباب دستورية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ووكالة الأنباء الرسمية في لبنان بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 5 آخرين، وذلك في ظل استمرار التبادلات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، ورغم وجود اتفاق هش لوقف إطلاق النار. وقد شنت الطائرات الحربية غارات متكررة على بلدة كفر رمان مستهدفة إياها مرتين في غضون أقل من ساعة، في حين كثف حزب الله من عملياته باستخدام الطائرات المسيرة لاستهداف المواقع البرية الإسرائيلية في الجنوب. وعلى الصعيد الدبلوماسي تواجه الجهود الرامية إلى تسوية النزاع الأوسع نطاقا في منطقة غرب آسيا عقبات جدية، إذ وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني الأخير على مقترح السلام الأمريكي بأنه غير مقبول إطلاقا، في حين رد طهران على ذلك حيث أصر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقاي على أن الرد لم يكن مبالغا فيه، متهما واشنطن بالتمسك بمطالب غير معقولة، وتطالب إيران برفع الحصار البحري الأمريكي المفروض عليها والاعتراف بمطالبها المتعلقة بالسيادة على مضيق هرمز، فضلا عن الحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن النزاع. لا تزال إيران والولايات المتحدة في حالة جمود بشأن الجهود الرامية لإنهاء صراعهما المستمر، وذلك رغم وجود هدنة هشة وتزايد القلق الدولي إزاء تجدد حالة عدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا. فقد شهدت الأيام الأخيرة استمرارا للتبادل إطلاق النار وهجمات استهدفت سفنا ودولا خليجية، فضلا عن اشتباكات جديدة بين إسرائيل والجماعة المسلحة اللبنانية حزب الله، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا. ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأزمة الإيرانية خلال زيارته للصين هذا الأسبوع، سعيا منه للحصول على دعم الرئيس الصيني شي جين بينغ لممارسة الضغط على طهران من أجل تقديم تنازلات، إذ تعد الصين أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات، وينظر إليها على أنها تتمتع بنفوذ كبير في هذا الصدد. حافظ اقتصاد البلاد على مرونته رغم التحديات العالمية، ووفقا لتقرير صادر اليوم عن مركز SBI Research يتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 6.6% خلال السنة المالية 2026 و2027، كما يقدر التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 7.2% خلال الربع الرابع من السنة المالية الماضية. ورغم تلك التحديات العالمية حافظت الهند على زخم نمو قوي، إذ تشير المؤشرات الاقتصادية عالية التواتر إلى استمرار النشاط الاقتصادي بمرونة، وإن كان قد شهد تباطؤا طفيفا خلال الربع الرابع. اتهم الزعيم سندي الشافي بورفات المؤسسة العسكرية الباكستانية بتقديم الدعم منذ فترة طويلة للتطرف الديني والإرهاب، وقال إن هيمنة الجيش على المؤسسات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية والاجتماعية في البلاد تشكل تهديدا للديمقراطية والسلام الإقليمي والاستقرار طويل الأمد في جنوب آسيا. وفي بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي ذكر بورفات أن الجيش ظل يمثل القوة الحقيقية التي تقف خلف الدولة،
وذلك من خلال الإطاحة المتكررة بالحكومات المنتخبة وإعدام القادة السياسيين شنقا وسجن المعارضين ونفيهم. سيدي وسادتي، بهذا نختتم نشرة الأخبار المسائية، والآن نقدم لكم قطعتين من الغزل الهندي.

0: عزيزي متابعنا الكرام، قدمنا لكم الغزل الهندي، والآن نقدم لكم التعليق اليومي.
1: التعليق وموضوعه إطار عمل شامل للشراكة بين الهند وكوريا الجنوبية في بناء السفن، الشحن والخدمات اللوجستية البحرية. تتمتع كل من الهند وجمهورية كوريا أي كوريا الجنوبية بتقاليد بحرية عريقة، تتشاركان مصالح مشتركة واسعة ونقاط قوة متكاملة في مجال الصناعات البحرية. مع النمو الاقتصادي السريع للهند وتوجهها نحو العولمة، يعد القطاع البحري بالغ الأهمية لأمن الهند وازدهارها. خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميو، اتفق الجانبان على أن طموحات الهند البحرية في إطار رؤية أمريكال عام 2047 البحرية قد أتاحت فرصا كبيرة للتعاون طويل الأمد مع جمهورية كوريا الدولة الصديقة التي تتمتع بقدرات رائدة في بناء السفن والقطاع البحري. ويمكن التعاون في مجالات بناء السفن، تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية البحرية. أن يوجه الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الهند وجمهورية كوريا نحو تحقيق قواعد عملية وقيمة اقتصادية لكلا البلدين مع تعزيز التفاهم والشراكة بين شعبيهما. وقدم الجانب الهندي إحاطة للجانب الكوري الجنوبي حول فرص إنشاء مجموعات بناء سفن جديدة واسعة النطاق في البلاد والحوافز المتاحة في إطار برنامج تطوير بناء السفن التابع للحكومة الهندية، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها حكومات الولايات المعنية والمؤسسات المالية الهندية في هذا الصدد. ودعا الجانب الهندي كبار بناة السفن من جمهورية كوريا ليكونوا ركائز فنية واستراتيجية لهذه المجموعات من خلال مشاركة الفعالة في التصميم، هندسة الإنتاج، التصنيع المتقدم، أطر الجودة، السلامة والتشغيل. وأعرب الجانب الكوري الجنوبي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون من خلال مشاركة قطاع الأعمال. أشاد الجانبان بالتعاون القائم بين الصناعات الكورية والهندية، مثل توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بين شركة بناء السفن الكورية HD كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية المحدودة والجهة المطورة والميسرة للتجمع الصناعي وصندوق التنمية البحرية الممول، وذلك لتطوير التمويل تنفيذ وتشغيل حوض بناء سفن جديد زخم في جنوب الهند. وأعرب عن أملهما في بدء تنفيذ المشروع في أقرب وقت. أعلنت الهند خلال أسبوع الهند البحري عام 2005

0: 20 عن خطة لاقتناء أكثر من 400 سفينة من قبل الهيئات الحكومية في الهند وحدها خلال الفترة القادمة بقيمة إجمالية تبلغ 2.2 مئة ألف كرور روبية أي حوالي 25 مليار دولار أمريكي. وإذ أشار الجانبان إلى الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الهندية للصناعات المحلية والذي يركز على الإنتاج، فقد أيد تعاون الصناعات ذات الصلة من الهند وكوريا الجنوبية لإنشاء آلية تعاون فعالة لتوجيه هذا الطلب نحو شراكات ثنائية بما يعزز صناعة بناء السفن المستدامة والمرنة. تقديرا للدعم المالي الذي قدمته حكومة الهند لأحواز بناء السفن التي تجري توسعات في مشاريعها القائمة، أيد الجانبان التعاون بين الشركات الهندية والكورية الجنوبية لتحديث أحواز بناء السفن الهندية، بما في ذلك إنشاء منشآت لتصنيع الكتل في جنوب الهند لدعم حوض جاف جديد لبناء سفن كبيرة ومتخصصة. وتعتقد نيودلهي وسيول أن الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه حكومة الهند لبناء السفن الهندية سيولد طالبا إضافيا على المكونات المستخدمة في بناء السفن والصناعات المساعدة، مما يوفر لمصنعي مكونات بناء السفن الكوريين المتخصصين سوقا جاذبة لتوسيع أعمالهم من خلال الإنتاج المحلي. ولتحقيق هذه الغاية رحب الجانبان بافتتاح فرع لجمعية المعدات البحرية الكورية في مومباي واهتمام المعهد الكوري لأبحاث المعدات البحرية بالتعاون في هذا المجال، كما اتفق على تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات ذات الصلة في كلا البلدين لدعم نمو منظومة بناء السفن الهندية. اتفق الجانبان على التعاون في مجال التدريب المهني في قطاع بناء السفن في الهند من خلال مشروع تنفذه الوكالة الكورية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة الموانئ الشحن والممرات المائية الهندية، وأشار إلى أن هذا المشروع سيسهم في بناء القدرات اللازمة لتحقيق أهداف الهند في مجال بناء السفن من خلال التعاون التنموي والشراكة بين القطاعين العام والخاص بين البلدين. كما شجع الجانب الهندي مالك السفن الكوريين على استخدام نظام GIFT IFSCA وإي سمدرة الهنديين لتسجيل السفن في الهند للاستفادة من هياكل الملكية الميسرة والحوافز المالية المتاحة. رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الموانئ الشحن والممرات المائية في الهند ووزارة المحيطات ومصايد الأسماك في جمهورية كوريا، وذلك بحث التعاون في مجال تطوير الموانئ، وهو ما ينطوي على العمل المشترك في تطوير البنية التحتية، تبادل المعارف وغير ذلك من المجالات. ويفتح هذا الاتفاق آفاقا أمام مطور الموانئ ومشغل المحطات الكوريين للمشاركة في خطة الهند الطموحة لمشاريع الميكنة القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تقدر قيمتها بنحو 13.3 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس المقبلة. وتشمل هذه المشاريع من بين غيرها ميناء فادفان للحاويات في ولاية مهاراشتر الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 23 مليون حاوية مكافئة، ومحطة باهودة متعددة الأغراض في ولاية أوديشا بطاقة 150 مليون طن سنويا، والمحطة الحديثة في ميناء دينديال في ولاية غجرات بطاقة 135 مليون طن سنويا.
1: سيدي وسادتي، قدمنا لكم التعليق اليومي، والآن نقدم لكم سبوتلايت.
2: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.

في تلك الأيام. في رامائنا جاءت الإشارة إلى الأساليب الغنية التي ترتديها أرستقراطية من ناحية، والملابس البسيطة التي يرتديها عامة الناس. وفي مهابهارتا هناك إشارة إلى نسيج به هامش منسوج من اللؤلؤ. تحتوي النصوص البوذية التقليدية أيضا على مراجع تتعلق بالمنسوجات القديمة. وفقا للأسطورة التي تم ذكرها في النصوص السابقة، عندما زار غوتام بوذا فيشالي إحدى المحظيات من المملكة أمرابالي التي التقت بغوتام بوذا، كانت ترتدي ساريا شبيه شفاف منسوج بشكل غني، وهذا يشهد على الإنجاز الفني للحائك الهندي القديم. تم العثور على إشارات إلى المصنوعات اليدوية الحريرية أيضا في الأدب البوذي القديم. وقد وثق الأدب البوذي أيضا عمل النساجين والغزلين المهرة في كاشي الذين كانوا ينتجون أقمشة قطنية يمكن حتى للزيت أن يتسرب من خلالها. قدم العديد من الكتاب الكلاسيكيين أيضا روايات عن أردية وأقمشة هندية، أيضا روايات عن أردية وأقمشة هندية مزهرة من الذهب الخالص كانت سائدة في الأيام القديمة. تشير كاليداس وبانا في القرنين الخامس والسابع للميلاد إلى ثياب منقوش بغنى تذكر المعاجم السنسكريتية. للقرن الثاني عشر عدة كلمات تتضمن بن جانا وتعني القوس، وهي أداة من الخيزران تستخدم للغسل حتى اليوم، وفيهانتا أي ضرب، وتركش كارتنا بند أي المغزل، وكارتنا أي مشت الحائق، وما إلى ذلك. والكلمة السنسكريتية للحرير هو نسيج ناعم نشاهدها عادة في الأدب المبكر، لها أهمية. إنها كوشية التي تشير من بين عدد من الأشياء الأخرى إلى شرنقة دودة الحرير بشكل أكثر تحديدا. يتحدث إسميريتس أوف إياجنا والكيا ومنو عن كوشيفة، وكذلك يفعل مهابهارتا. يصادف المرء في المهابهارتا مقطعا يستشهد به غالبا في سياق تاريخ الحرير في الهند. يقول هذا المقطع: عندما أصبح يوديشترا ملكا جلبت جيناس وهوناس من الجبال الحرير ودودة القز كالتقدير ليوديشترا في شمال ووسط وشرق الهند. تشير النصوص القديمة إلى بنارس والبنخال وأوريسا وماتي برديش كمراكز مشهورة للنسيج بين القرن السابع والقرن الثاني قبل الميلاد. وفي أدب القرون الوسطى مثل تلك مانجري ونو سفر للأمير خسرو ورحلة ابن بطوطة أينك بري وقصص الرحلات للمسافرين السيريين والبرتغاليين والبريطانيين. تشير الأدلة الأدبية بوضوح إلى وجود نسق إقليمي ملحوظ في أسلوب وشكل وتكنولوجيا صناعة المنسوجات. قام موتي شاندرا الذي أجرى بحثا مكثفا حول الأزياء والمنسوجات بتقسيم البلاد إلى 4 مناطق حتى أثناء مناقشة المنسوجات من القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر. يعتمد هذا التقسيم على الأدب المعاصر. في العصور الوسطى كان نسيج موسلين مستخدما كثيرا بين الأرستقراطيين ووجد ذكرا في الأدب المعاصر. في الواقع هناك العديد من الأساطير المتعلقة بالموسلين، ووفقا

0: لأسطورة شهيرة جاءت الأميرة زينب النساء ابنة الإمبراطور أورنغزيب أمام والدها ملفوفة سبع مرات بقماش المرسلين، ومع ذلك بدت كاشفة لدرجة أن وبخها أورنغزيب بمرارة. يشير أبو الفضل أيضا في عين أكبر كثيرا إلى تنوع غني في مجال المنسوجات الهندية. في الماضي القريب كتب البندي جواهرلال نهرو أول رئيس وزراء البلاد عن صناعة النسيج الهندية في كتابه لمحات من تاريخ العالم، ويكتب: موميات مصرية وعمرها 4000 عام كانت ملفوفة بالمرسلين الهندي الراق. كانت مهارة الحرفيين الهنديين مشهورة في الشرق والغرب على حد سواء. جاء التجار الإنجليز والأجانب الآخرون إلى الهند بعثاً عن التجارة، ليس لبيع البضائع الأجنبية هنا، ولكن لشراء السلع الفاخرة والحساسة المصنوعة في الهند ولبيعها بربح في أوروبا. وبالتالي لم تكن المواد الخام تجذب التجارة الأوروبية أولا، بل هي السلع المصنعة في الهند. كسبت شركة الهند الشرقية أرباحا كثيرا تتمثل في بيع السلع الهندية المصنوعة من الكتان والصوف والحرير والسلع المطرزة. مرة أخرى يصمم مصمم المنسوجات الهنود بصمة على السيناريو العالمي، ومع ذلك فإن الافتقار إلى الأدبيات الأساسية حول هذا الموضوع أمر مروع. ليس لدينا أكثر من 50 كتابا حتى الآن عن المنسوجات الهندية من تاليف الهنود. بعض الكتب التي يجب ذكرها هناك هي A Celebration of Style للمصمم أبو جاني وسانديب هوسلا، و Costumes and Textiles of Royal India الأزياء والمنسوجات في رويال إنديا لريتو كومار المشهورة في مجال التصميم لترويج الأقمشة والحرف التقليدية. وفقا لتقدير تبلغ سوق كتب النسيج والمجلات التي تشمل كتبا عن اتجاهات الملابس ما يقرب من 800 مليون روبية إجمالا، وهذا لا يعد شيئا مقارنة بالأعمال التي تخدمها صناعة النسيج وتولدها. ومع ذلك فإن العاملين في مجال النشر يرون أن سوق الأدب في البلاد حول تصميم المنسوجات سوف يزدهر في السنوات القليلة القادمة. لقد استشهدوا بسببين رئيسيين لذلك: أحدهما النمو الهائل لوسائل الإعلام في السنوات الأخيرة، والآخر هو زيادة ظهور العلامات الدولية.
1: عزيزي متابعينا الكرام، قدمنا لكم الحديث اليومي، والآن نقدم لكم الأغاني الهندية.
2: This is Arabic unit of All India Radio, and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz. News on AIR app and DD Free Dish.

0: मोहब्बत कभी कभी।
1: عزيزي متابعينا الكرام، قدمنا لكم سلسلة من الأغاني الهندية، والآن نقدم لكم الأغاني العربية.

0: kalbi alek, kalbi alek.
1: متابعينا الكرام، قدمنا لكم سلسلة من الأغاني الهندية والعربية، والآن حان موعدنا لنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء من النشرة المسائية. أدى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الصلوات ومراسم البوجا في معبد سومناث بولاية غوجرات، وذلك خلال احتفالات سومناث أمروت بارب. وتأتي هذه البوجا الكبرى إحياء لذكرى 75 لافتتاح معبد بعد ترميمه. وقد تلأ هذه المراسم الكبرى طقس كومبها أبي الشيك ومراسم رف العلم. وفي كلمة نلقاها بهذه المناسبة، صرح رئيس الوزراء بأن معبد سومناث يقف شامخا كمنارة للإيمان الراسخ والروحانية ورمزا مقدسا للروح الخالدة للبلاد. وأضاف قائلا إن سومناث أمروت بارف ليس مجرد مهرجان للاحتفاء بالماضي، بل سيكون مصدر إلهام للبلاد على مدار 1000 عام المقبلة. بمناسبة اليوم الوطني للتكنولوجيا، صرح رئيس الوزراء بأن هذا اليوم شهد إجراء أول 3 اختبارات نوفية، حيث استعرض علماء البلاد قدرات الهندي أمام العالم أجمع. وفي وقت سابق من صباح اليوم، وصل رئيس الوزراء مودي إلى بارابهاس باتن، حيث قدم موكبا جماهيريا امتد لمسافة 1 كيلومتر وصولا إلى دوار حميرجي جوهل. وقد رافقه خلال هذا الموكب كل من رئيس وزراء الولايات ولاية بوبيندرا باتيل ونائب رئيس وزراء الولاية حارش سانغاني. كما قام رئيس الوزراء بتقديم إكليل من الزهور تحية لسردار ملبهاي باتيل عند تمثاله. تحتفل الهند اليوم باليوم الوطني للتكنولوجيا، ففي مثل هذا اليوم من عام 1998 أجرت الهند بنجاح تجاربها النووية في منطقة بوخران بولاية راجستان. ويعد هذا اليوم احتفاء بالإنجازات العلمية للبلاد والتقدم التكنولوجي الذي أحرزته ومنظومتها التنامية للابتكار. وبهذه المناسبة، قد قدم كل من نائب الرئيس سي بي رادا كريشن ورئيس الوزراء ناريندرا مودي تهانيهما إلى العلماء والمهندسين والمبتكرين والباحثين في البلاد. صوت مجلس النواب الفلبيني لصالح عزل نائبة الرئيس سارة دوتيرتي على خلفية مزاعم تتعلق بامتلاك ثروة غير مبررة وإساءة استخدام الأموال العامة وتهديد الرئيس فرديناند ماركوس أليبن بالإغتيال. وفي عملية التصويت التي أجريت اليوم، أيد 255 مشرعا قرار العزل

بينما أعرضه 26 نائبا وامتنع 9 أعضاء عن التصويت. وقد أحال المجلس الذي يهيمن عليه حلفاء الرئيس ماركوس الشك في العزل إلى مجلس الشيوخ الذي سينعقد الآن بصفته هيئة قضائية لإجراء المحاكمة. ومن جانبها نفت السيدة دوتيرتي ابنة الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي ارتكاب أي مخالفات، إلا أنها لم ترد بالتفاصيل على المزاعم الموجهة إليها. ويذكر أنها كانت قد واجهت أيضا محاولة للعزل في مجلس النواب خلال العام الماضي، غير أنها أفلتت من المحكمة بعد أن قضت المحكمة العليا برد القضية استنادا إلى أسباب دستورية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام ووكالة الأنباء الرسمية في لبنان بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 5 آخرين، وذلك في ظل استمرار التبادلات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، ورغم وجود اتفاق حش لوقف إطلاق النار. وقد شنت الطائرات الحربية غارة متكررة على بلدة كفر رمان مستهدفة إياها مرتين في غضون أقل من ساعة، في حين كثف حزب الله من عملياته باستخدام الطائرات المسيرة لاستهداف المواقع البرية الإسرائيلية في الجنوب. وعلى الصعيد الدبلوماسي، تواجه الجهود الرامية إلى تسوية النزاع الأوسع نطاقا في منطقة غرب آسيا عقبات جدية، إذ وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني الأخير على مقدره سلام أمريكي بأنه غير مقبول إطلاقا، في حين ردت طهران على ذلك حيث أصر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل باقاي على أن الرد لم يكن مبالغا فيه، متهما واشنطن بالتمسك بمطالب غير معقولة. لا تزال إيران والولايات المتحدة في حالة جمود بشأن الجهود الرامية لإنهاء صراعهما المستمر، وذلك رغم وجود هدنة حشة وتزايد القلق الدولي إزاء تجدد حالة عدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا. فقد شهدت الأيام الأخيرة استمرارا لتبادل إطلاق النار وهجمات استهدفت سفنا ودولا خليجية، فضلا عن اشتباكات جديدة بين إسرائيل والجماعة المسلحة اللبنانية حزب الله، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا. سيدي وساداتي، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برنامجنا المسائية، ما أمل للقائكم في برنامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.